0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل المعتل في الأمر.
1: مرحبا بكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي في أمل له، كل شي بخير. إيوة التمارين ياك كانوا سهلين ياك بعدا ما عندي ما نسألكم. التمارين ديالكم كانوا عبارة فقط عن ثلاثة ديال الكلمات، غادي ترجعوهم مضاف ومضاف إليه. ثلاثة ديال الكلمات عندكم ديال

وثلاثة الكلمات إضافية غادي تضيفوها الكلمات الأولى باش نحصلوا على معنى. إلى عقلتوا كانت عندنا سيارته، وكانت عندنا تحت منها بائعه، وكانت عندنا هنايا أمون. هنايا كان عندنا أشنو قدام السيارة؟ كانت عندنا الخضر.

الفيزيائي سيارة في نظركم سيارة الخضر أو لا سيارة الأجرة أو لا سيارة الطفل؟ إيوا الطفل ما يمكنش تكون عنده السيارة ياك. الخضر يعني ولو أن ما كيناش سيارات خاصين غير بالخضر، سيارات اللي كتنقل اللحوم إيه فعلا، ولكن السيارة اللي كتنقل الخضر ممكن تنقل أي حاجة أخرى. إذن أشنو عندنا يا خور؟ عندنا بائع، عندنا البائع ممكن يبيع الخضر واللي يكون يبيع الأجرة واللي يكون يبيع الطفل. الأجرة كنقوله هو الخلاص زعما. وعندنا الأم، ممكن تكون الأم ديال الخضر ولا ممكن تكون الأم ديال الأجرة ولا ممكن تكون الأم ديال الطفل. هكا أعزائي كيخصنا نديرو باش نحلو دائما باش نلقاو الحلول للأسئلة اللي عندنا. وهكا إن شاء الله خصكم ديرو حتى في الامتحان إن شاء الله اللي غادي نديرو اختبار ديال التقويم، إن شاء الله نديروه مع الزميل ديالكم عبد الحق وتنتوما غادي ديروه معاه، ونشوفو إن شاء الله فين وصلنا وداكشي اللي درنا واش هو هذاك، واش مفهوم، واش كلشي في أمل الله. اذا دائما كيخصنا نقراو اشنو عندنا هو الاول عاد نقلبوا ليه من بعد على الحل. نقراو جميع الحوايج اللي عندنا ومن بعد نشوفوا هذه غتمشي مع هذه وهذه غتمشي مع هذه وهذا غيكون مع هذا. اذا عندنا قلنا سيارته ممكن تكون ديال الخضر، ممكن تكون ديال الاجره، ولا ممكن تكون ديال الطفل. عندنا بائع يعني اللي البياع اللي كيبيع، ممكن تكون يكون ديال الخضر ولا ديال الاجره ولا ديال الطفل. بائع الاجره واحد يعني كيبيع الخلاص، عمر الخلاص ما كيتباع. بائع يكون كيبيع الطفل، ايوا كي كيقولوا سوق النخاسه، ما النخاسه ما بقاش عندنا، ما كيتباعوش الاطفال. عندنا الام، ممكن تكون الام ديال الخضر، بطبيعه الحال لا، الام ديال الخضره لا. ممكن تكون الام ديال الاجره، الام ديال الخلاص لا. ممكن تكون الام ديال الطفل، هنايا كتسمع شي حاجه شويه صحيحه ياك. نتكلوا على الله. يلا ماشي ضروري نبداو دائما من السؤال الاول، تبداو بالسؤال اللي بان لكم ابسط وبان لكم راه تقريبا متاكدين منه. ام الطفل ها هي قدام هانيت، شفتوا؟ ارجعوا نشوفوا الاخرين. عندنا السياره اما ديال الخضر قلنا ولا ديال الاجره، وعندنا البائع، البائع ما عمره غيكون بائع ديال الاجره. اذا هنا الاحتمال اللي كاين هو البائع ديال الخضر، هكا غادي ديروا له. عندنا السياره هنا اش بقى لنا؟ بقات لنا غير السياره وبقات لنا الاجره. اذا السياره راه ديال الاجره.

سيارة الأجرة، بائع الخضار، أم الطفل. أعزائي قلت لكم هنا كاين شي خطأ، وطلب بغيت كنت بغيت منكم أنكم تلقاوه. شوفوا واش بان لكم شي خطأ هنايا. عندنا سيارة الخضار أحادية، سيارة والخضر ما فيهم أخطاء، هادو بائع وقدامها الأجرة، ولو أنه بائع خصو يمشي مع الخضر والسيارة تمشي مع الأجرة، ولكن ما كاين حتى شي خطأ. عندنا هنا إذا غيبقى الاحتمال الوحيد هو هنا، عندنا أم وعندنا الطفل، أم وعندنا هنا الطفل. في نظركم شنو؟ أش قلنا على من القواعد ديال الإضافة هو أن الكلمة ما كتاخدش الأولى، ما كتاخدش التنوين، حيت إلا خدت التنوين ما غتبقاش إضافة، غيولي نعت. إذا الخطأ كاين فين؟ هنا، أم الطفل. أعزائي التصحيح ديال الدرس ديالنا هو هذا. دابا إلا جات على خاطركم غادي نحاولوا نكملوا الحديث ديال الفعل المعتل، ونحاولوا نديروه في نصرفوه في الزمن اللي ما صرفناهش فيه، اللي هو الأمر. عقلتوا على الأمر؟ قلنا أشنو هما الضمائر اللي كيمشيو مع الأمر؟ الأمر قلنا مني كان أمره، يعني كيمشي غير مع المخاطب. عندنا أنت، أنتي، عندنا أنتما، عندنا أنتم، وعندنا أنتن. شوفوا معايا هنايا اشنا هما الافعال اللي شفنا قال. غادي نديرو ليه بالدارجه، كنقول بغيت نعطي الامر لشي حد، بغيت نقول ليه يقول، اش كنقول ليه؟ قول، كل، قول ياكم، كنقول ليه كون. ايوا شوفوا معايا كي كتكتب، قل. وهنايا اعزائي غير خصني ندير العلامه ديال التعجب، عقلتوا عليهم؟ لان كنعطي الامر لشي حد. انت قل، قل. هنايا عندي انت، انت شوفوا قولي. شوفوا شنو درت هنا، هنا رجعت حرف العله، وهنا درت لي هذيك الياء دي اللي كنديرو ديال الامر، كيشتناها في اشربي، ادخلي، انزلي، اخرجي، اكتبي، ارسمي. عقلتو؟ دابا عندي هنايا الفعل المعتل في الامر، اول حاجه ما كنزيدلوش ديك الهمزه اللي كنا زدنا الخرج اخرج، شرب اشرب او لا اشرب، نزل انزل، كتب اكتب، رسم ارسم. شفتوا هذيك الاو في الاول اللي شتنا مع الفعل الصحيح ما كنزيدوهاش فاش في الامر مع الفعل المعتل. انما ملي كنكون كنهضر مع انت كنحذف الحرف د العله. انتبهوا ليا هنا فينا هو حرف العله ما كاينش. انت قل، انت قولي، انت قولي. هنايا رجعت ليها الحرف د العله، كيف الدارجه حنا كنقولوا قولي، انت قول، سمعتوا قول، كنقولها مع بعضها مجموعه، ما كاينش المد، لكن انتي قولي، قولي. انتما

هنايا عقلتي على انتما وخروجه ودخوله. هنايا غادي نحافظ على البنيه ديال الاخر ديال الفعل ديال الامر. غادي ندير هنا قولا شوفوا دائما كنرجع الحرف ديال العله بطبيعة الحال الالف ديالش الالف ديال المثنى. انتم قولوا دائما ارشد حرف العله هنايا بحال ديالش بحال ديال المضارع. عقلتوا انتم قولوا هنايا غادي خصني ندير واحد العلامه ديال التعجب. هنايا ضروري غيخص الالف بالسكون ديالو. عندنا انتن انتن اعزائي كنديروا لا انتن قلنا. شفتوا بحال في المضارع، في المضارع اش كنديروا كنحذفوا حرف العله الى عقلتوا. انتن تقلن كنحيدوا داك الاول وكنغيروا الاخير. شفتوا اللي قلنا راه الامر راه هو بحال المضارع انما كنحذفوا هذاك الشيء الاولاني. انتن قلنا. اشنو رايكم اننا نحاولوا نصرفوا مع بعضنا عاود اشنو نحاولوا نصرفوا مع بعضنا جمله. زار اهله هو زار اهله هو زار الاهل ديالو هو زار اهله. نبداوها على بركه الله. ايوا غنديروا هنا انت شوفوا معايا مزيان غنكتبها بالخضر. انت زر شفتوا هنا حذفت حرف العله بحال قول. انت زر اهل اهلك يعني انت زر الاهل ديالك. عندي انت انتبهوا معايا مزيان هنايا انت زوري اشنو اهلك. شوفوا معايا اعزائي هنا عاود رجعت حرف العله وشنو درت ليه درت ليه الواو ديالو. انتما سواء كنتو رجال او لا عيالات بحال بحال المهم نتوما جوج. انتما زورا اهلكما ياكم انتما زورا اهلكما انتما زوروا الاهل ديالكم. هنا عاود رجعت حرف العله. عندي اشنو عندي انتم

شوفوا هنا كنعاود نضيف الواو ديال العله هنا. انتم زوروا اشنو؟ انتم زوروا اهلكم. اعزائي هنا يا عفاكم، هادكم راه هي الضمير المتصل ديال الملكيه، ديال باش كيوريني بان راه الاهل راه ديالكم نتوما ماشي ديال حد اخر. عندنا هنايا انتونا زرنا، اشنو اهلكن. انتن زرنا اهلكن. اعزائي نشوفوا الفعل باع. يلا انتبهوا معايا مزيان، نبداو دائما بأنت. أنت باع، شوفوا هنا من غير كوني حذفت حرف العلة، إنما درت حاجة أخرى إلى عقلتو. ديك المرة شفنا أنا بعت في الماضي، شفنا بعت يعني بعت، أنا بعت. بعت كي كنقولوا في الدارجة بعت، لأن الأصل قلنا أن كيجي ياء في الحرف ديال العلة كيولي ياء فاش في المضارع، والحركة اللي كتمشي مع الياء هي الكسرة. داكشي علاش في الأول كنديرو الكسرة، في حين أن قل او لا قال يقول كيجي الصوت او، داكشي علاش كتجي انا قلت. شفتو دائما كيمشيو هذاك المد او لا هذوك الحروف ديال العله كيمشيو مع الحركه اللي كتمشي معاهم اللي كيكونوا هما المد ديالها. فعندنا باع، شوفوا هنا ما درتلاش بحال قل ولا زر، لا درت ليها الكسره. انت باع، انت هنا غتفهموا مزيان، انت بيعي، وكنقولوا حتى في الدارجه. شوفوا معايا هنا شنو كاين، شفتوا كاينه المد ديال كاين الياء ديال المد اللي كتمد لينا الكسره، بيعي. شفتوا في الدارجه كنقولوا انت بيع، بيع بيعي ياكم. انتما، انتما بزوج بكم سواء مذكر او مؤنث كنتو، انتما بيع. اسمحوا لي هذه العلامه ديال التعجب، انتما بيع، انتما بيعوا. عندي انتم، هذه بحال الدارجه تماما. انتم اشنو؟ بيعوا. شوفوا معايا هنا، شفتوا معايا هانتوما بيعوا. هنا بيع، هنا ملي كنرجعوا الحرف ديال العله كنرجعوه ياء، بحالاش بحال كيف شفنا في المضارع باع يبيعوا، في حين ان في زار يزورو كيرجع اشنو؟ كيرجع واو
داكشي علاش كنديروا ليه الضمه هنايا. شوفوا معايا زر او مني كان رجعوها كترجعوها وزورو. شفتوا ملي كتكون محذوفه كنديروا حرف العله كنديروا ضمه، ملي ما كيكونش محذوف حرف العله كيولي واو ديال المد كتعطي الصوت ديال الاو طويله، لان كيكون الاصل في هذاك العله هي هذيك اللي كنحصلوا عليها في المضارع او لا ملي كنكونوا كنصرفوا في الامر. عندنا هنايا انتن

هنايا اعزائي شفتوا حذفت الحرف ديال العله ما كاينش، ولكن هنا كندير الكسره بحال لان حرف العله هنايا ياء، فحيدنا الياء ودرنا كسره، في حين ان بحال الفعل قال كنقولوا قل او لا قلنا، وانت قولي كنديروا ليها الواو، ملي كتكون الواو كيكون الاصل ديال العله واو، وملي كنحذفوها كان الا حذفناها كنديروا في بلاصتها الضمه. الا كان الاصل ديال العله ياء فملي كنحذفوها كنديروا في بلاصتها اشنو اللي كيواتيها هي الكسره. أعزائي غادي نديرو واحد تطبيق اخر بيناتنا، غنديرو شرح اخر ديال ديال الفعل المعتل في دائما في الصيغه ديال الامر، وغادي نخلي لكم تمارين ان شاء الله من بعد ديروها. عندنا نديرو عادة، فأنت شوف هنا شنو غادي ندير، أنت عود، شفتو هنايا درت الضمة، أنت عودي، هكا هكا كنقولو حتى في الدارجة، عود عودي أنتي عودي. هنايا كاين شنو كاين هنا، كاين الواو حرف علة هنا كيرجع واو، بحال كيف شفناها في المضارع في المضارع يعود، أولا شفناها فاش شفناها في المستقبل القريب أولا المستقبل البعيد، سوف يعود أولا سيعود. ف ملي كنحذفوا هذيك الواو مع انت في الامر كياخذ شنو، كياخذ الضمه، انت انتما عودة، زعما ارجعوا، من الاحسن ندير العلامه ديال الاستفهام بالاسود، انتما عودة، ندير هنايا انتم

0: عودو شفتو ها العلامه ديال التعجب، غادي نديرها بالاسود. انتما ارجعوا عودو عندي انتونا هنا، غادي نعاود اش ندير، غادي نعاود نحذف الحرف ديال العله. انتونا عودنا، اعزائي دابا ما بقى لي الا انني نعطيكم التمارين ديالكم ونديروا اخر درس درنا مع الزميل ديالكم عبد الحق. ماشي اخر درس، اخر فعل سمحوا لي، كان هو الفعل جال يجول. هنا سمعنا ان جال يجول، كي كنقولوا في الدارجه جال كيجول. وكيف ما قلت لكم باش تلقاو هذا الحل ديال هاد حرف العله، واش ترجعوه هو ولا ترجعوه ياء، بركه حاولوا تفكروا في الفعل بالدارجه. فهمتوني؟ سار كيسير ولا لا؟ هنا كنلقاو اي كيسير، كنلقاو ليا، او لا بحال نام كينام، ما كيسها ولا كينام، كنقولوا هكا في الدارجه، سبحان اللي ما يسها ولا ينام ولا ينام. اذا هنايا الالف كتبقى الف ما كتغير. جال يجول، جال كيجول، هنا الالف كترجع واو. دائما كي قلت لكم راه ما تدهشوش تقولوا هادشي كتير ولا، دائما رجعوا غير تفكروا شويه بالدارجه شويه وراكم غادي تلقاو الحل. على اي جال هي هذه غادي تصرفوها لي في الامر، والامر ما تنساوش ان الضمائر ديالو راهما هادو ما كيتعداوش، انت انتي راه غير المخاطب، انتما شفتو راجل خفيف وظريف، انتما انتم وانتن. اعزائي التمرين ديالكم هو هذا، ما بقى لي دابا الا انني نودعكم على امل انني نتلاقى بكم ان شاء الله في الحلقه الجايه بخير وعلى خير، وبتكونوا كيف كيقولوا تكونوا موجودين ان شاء الله لدروس اخرى جديده، والجوالات ما حدنا كنجولوا وجوالات اخرى جديده. حتى ذلك الحين اعزائي اليكم تحياتي.
1: الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا، بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني، مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
2: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di perspective talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
3: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
5: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. La L'ambiente di apprendimento di UniNettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. UniNettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno